0: C'est sûr, il y aura toujours de quoi faire. Tant que nous, on aura le cœur à cran. Le commerce a les mots de la guerre. Et la guerre, elle, elle se vend sur les écrans.
1: Il parle fort.
2: من سوء حظي أني نجوت مرارا من الموت حبا ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة. يقول المحب المجرب في سره هو الحب كذبتنا الصادقة فتسمعه العاشقة وتقول هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة. للحياة أقول على مهلك انتظريني إلى أن تجف الثمالة في قدحي. في الحديقة ورد مشاع ولا يستطيع الهواء الفكاك من الوردة. انتظريني لئلا تفر العنادل مني فأخطئ في اللحن. في الساحة المنشدون يشدون أوتار آلاتهم لنشيد الوداع. على مهلك اختصريني لئلا يطول النشيد فينقطع النبر بين المطالع وهي ثنائية والختام الأحدي تحيا الحياة. على رسلك احتضنيني لئلا تبعثرني الريح. حتى على الريح لا أستطيع الفكاك من الأبجدية. لولا وقوفي على جبل لفرحت بصومعة النسر. لا ضوء أعلى ولكن مجدا كهذا المتوج بالذهب الأزرق اللانهائي صعب الزيارة. يبقى الوحيد هناك وحيدا ولا يستطيع النزول على قدميه. فلا النسر يمشي ولا البشري يطير. فيا لك من قمة تشبه الهاوية. أنت يا قمة الجبل العالية. ليس لي أي دور بما كنت أو سأكون. هو الحظ والحظ لا اسم له. قد نسميه حداد أقدارنا أو نسميه ساعي بريد السماء. نسميه نجار تخت الوليد ونعش الفقيد. نسميه خادم آلهة في أساطير. نحن الذين كتبنا النصوص لهم واختبأنا وراء الألم فصدقهم باعة الخزف الجائعون وكذبنا سادة الذهب المدخمون. ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال هو الواقعي على خشبات المسارح. خلف الكواليس يختلف الأمر. ليس السؤال متى بل لماذا وكيف ومن. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون وأن تقع القافلة في كمين وأن تنقص العائلة ولداً. هو هذا الذي يكتب الآن هذه القصيدة حرفاً فحرفاً ونزفاً ونزفاً على هذه الكنبة بدم أسود اللون. لا هو حبر الغراب ولا صوته بل هو الليل معتصراً كله قطرة قطرة بيد الحظ والموهبة. كان يمكن أن يربح الشعر أكثر لو لم يكن هو لا غيره هدهداً فوق فوهة الهاوية. ربما قال لو كنت غيري لصرت أنا مرة ثانية. هكذا أتحايل. نرسيس ليس جميلاً كما ظن لكن صناعه ورطوه بمرآته فأطال تأمله في الهواء المقطر بالماء، لو كان في وسعه أن يرى غيره لأحب فتاة تحملق فيه وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والوقحوال. ولو كان أذكى قليلاً لحطم مرآته ورأى كم هو الآخرون، ولو كان حراً لما صار أسطورة. والسراب كتاب المسافر في البيد، لولاه لولا السراب لما واصل السير بحثاً عن الماء. هذا سحاب يقول ويحمل إبريق آماله بيد وبأخرى يشد على خصره ويدق خطاه على الرمل كي يجمع الغيم في حفرة. والسراب يناديه يغويه يخدعه ثم يرفعه فوق. اقرأ إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا ما استطعت الكتابة. يقرأ ماء ماء ماء ويكتب سطرا على الرمل، لولا السراب لما كنت حيا إلى الآن.

بالمرصع باللاجورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمال كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى.